المدينة حلوة اليوم في عجقة بيسوقن ولد وصل جديد لا تخاف ما عاد فيه حدا يشوفكن لما ترجعوا على الحي لا تفكروا فاضي البلد في رواح لسه عايشة عند البلد اسم علم حاجز عسكر